0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دارك اليوم
1: قاعدين مهدوستان يا أكثر السلام دسوان تام ميروا لكرين من عشان يجي
0: وقي
1: بالا عليك ما سوان ستا سمعنا سام كوف عفن كان لكل بني كاجري تمو ما يجب
0: جاي
1: هذا إذا عادي هذا يدون كمارو kalaf kuri sari anda ka jiri ar mom kama bunya lokuru ma ar da miro ndar dogu na
0: ngela askan na warar mo kana we
1: ndar bunya sama toro
0: gay
1: ngela da karap kan da rede okara tuye ora ba kana ba sama toro ndar dogu na
0: gay ala nya karan na
1: wala karap ka pele karne sayya inde kuran kanan sama toro ndar dogu na
0: Oru
1: purnya pelaja sama toro ndar dogu na kam do ne kumaro fotu sadina nasana kirembe na mutkata da amma toro na rabbe gulana
0: ngela ala da kala na kran zana wala amin ya rabbi amin ya rabbi ngela zoro marhabif assalamu alaikum assalamu alaikum ti wala ri japan timba wolte ne mutkata ndima ngia

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: أي هدي ولا دي شابان تيمبا نيا يقول تنا مسكوفون دي عندي أبون منو تمان دي عندي.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دارك ليوا.
0: عليك جدا دارك ليوا.
1: كليوا سليدي.
0: نعم باعو رسوسي ماري بوفليك.
1: باعو رسوسي ماري.
0: داري كرسي نعم نعم.
1: ككل باعو رسو. وشك نشوف فاسكام ليوا فاسكام نينجيرو.
0: تجي برو هولان. كل أم عمري لكل قوم يندم جمان دنديجي. أتراضي رابو توكر تو.
1: جاي.
0: كم صورن دارك جندو كرونا. Sainale, ya bai fasa, bakasia, baria, chokwaria, nguro ndi kuma si maribofo lida, nguro ba na wa inamase ya, baya nkwata sa, ya ji yorwa, trobula ya nusku, ya sendi jamado ni, patera dewe riboza nya, kringza nya, kuo ndifanze ya nudana, sendi sama soro nda dugunguna,
1: gala,
0: ya landeka suwe, ya waziri ya suwe, yusu ya manso, gereka pena da sa samma soron dar biyo dogun ala wati gerra sari
1: amin ya rabbi
0: fata da dai da rasan da kawon kotin
1: kakal
0: samma soron dar biyo dogun
1: gala ba gudu
0: sari
1: amin allahumma amin ba gudu suras kunya na kasandoro

0: السلام.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. جاجا
1: داتو كليان
0: كليان سلي.
1: الحمد لله. دو فاندي دو مانادين
0: ابا بلا جاكانا.
1: ابا بلا جاكانا نا جاكانا كليان
0: كليان سلي يا مديبا.
1: ما شاء الله وشك ان شرف واس كام نينجيرو
0: فرس كان نينج جيمين دي فاتن دراتن كورا با غانا باس دكتورن دافتن مونا
1: كلا ورارو مونا دي
0: jami de bala ya kana kura ba gana ba sa jusuro ndaftano muna
1: tama ya loktala nya karanda na sai
0: babun titiya bani Umar Habifa dero sai jusuro ndaftano muna
1: kala
0: konto ngul manguro bulun kute shiro ndaftano muna
1: masha Allah
0: jeri bulan jure ya gwen bukar bulan jure sai jusuro ndaftano muna
1: kala ala loktala nya karanda na wadala
0: amin rabbi kam ne wakar jira sai doktoro na ta ngana kaza salem ba kinan
1: amin rabbi kala abba bala zakana kasa da mas kinan lokto magon man dia bodoro

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. بعلى قاعدين ما يدو أبا بكر يا ريم عنقر السوداني وانت كن دي مرقعو
0: كلا أبا بكر يا ريم وشك كسد الركور وشك نشرة
1: دالي وش دا جبرة حوالين يا انجمع عيسى ايدي سنقر موري كماري دكتور عليك التاني ساعد نساء سامة عدو منا دا جي كن اندني انتي عيسى ساعد يا انجمع انقل كاليرين كامو قاضي كاما دوران سمجم با دكتور عليك التاني ساعد منا
0: كلا
1: jikin ya kane aisha muhammad gura fariyai sai lokacin da ka kalli sai adamu na sai runya sai ka turu da jikin jami ya yana kamyan da na bar kuto aisha goni muhammad gura lima sai lokacin da ka kalli sai adamu na dare da jiramu ya yana falmata bukar gura fala aiko da laje lokacin da ka kalli sai adamu na kan falmata so yana sama lokacin da adamu
0: kala
1: da jami'i da ya yi fajara
0: gala alahirwazu abba bukar da maras kan yana kasa da duro.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. ندار لك اليوم
0: يا سلي،
1: الحمد لله. انتو فندي انتو مناجين
0: ما دي باي فاي باي نشتا مناجين
1: كلا مودو وشي كان شورو فرس كرام نينجي اليوا يفاتن دارا سنرو
0: بلا زاو ما
1: نعم
0: حديث كويا جنبوية اليوا انا ماما نتاو باتاكتيا أبا بلا أبا بكر يوم جوه إزاني
1: جاي
0: ماما جاي حاجة تكبرينيا Fatima millennial patata.
1: Gay.
0: Nicola Machida, and I also made a leg of financing. Took the Leon, and I can't tell you, and then I read some Matalio and a clearance.
1: Ami ya radio ngela ala diwa magamtena wadanyura askanyana lokto magonum andia botoro kula dema diwa magamturo